0: صوت العرب من القاهرة.
1: نحن ندعوكم للاشتراك معنا في هذا البنك.
0: بنك رصيده الحكمة.

ورجل يصلح لعمل مستوي وآخر يصلح لعمل إداري وثالث يصلح لعمل عسكري ورابع يصلح لعمل تجاري وهكذا. وربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بحيث تكون المصالح.